0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97.6 96.8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.